0: HDR.
1: HDR.
2: More excitement.
1: Le mix.
0: Mix.
2: More everything.
0: De toutes les cultures.
3: يا خوتي توحدوا الله ونعلوا الشيطان يا ولاد العربية يا بنات العربان هذه دنيا غرارة وش حار راحوا فيها من البنات وشبان